يشعل الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه